شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك رب.

0: ذاك الحي وسلم من دمعك خجل زمزم لجل عينك يا بدر التم يهون البينا لا تهتم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم
1: سلامت قلبك من الهم.

تتأثر وانت كافي الغير متحمل أمرها بهمنا نتحير وآخر المعبر الشكوى.

لم حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامة سلامة سلامة قلبك من الهم.

لك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجب

شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينه نبكي ونكاتب شخصك الغايب برقعة الحاجة المحب يكتب حنينه يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم ندفع

0: إنها كاتدرائية ملكة كيوس.
1: ما أجملها!
0: هنا في المشرق العربي تتعانق المآذن وأبراج الكنائس القديمة، وكأنك في كل شارع تفتح صفحة من صفحات التاريخ.
2: كم هي ثقيلة هذه الصناديق؟ هل هي مملوءة بالحجارة؟
3: إنها صناديق اللوز والصنوبر والفستق.
2: عجيبة! لم أعد أشعر بوزنها.
4: سنفتقدك يا صاحب البحر، ونفتقد حكاياتك الجميلة.
0: وأنا أيضا يا حاج رفيق، أشكرك على كرم الضيافة.
4: لا تقل هذا يا رجل، ليتك تقيم معنا دائما. خذ يا زياد، سلة الفاكهة هذه هدية لك.
1: أشكرك.
5: سأحمله عنك يا عزيزي.
0: لا فائدة في لؤلؤ. هيا هيا استعدوا للإبحار.
4: سأنتظرك يا صاحب البحر، أصحابكم السلامة.

0: أين المفاجأة التي وعدتني بها عند الإبحار؟
1: هي أمامك، إنها صخرة الروشة.
0: ما أجملها!
1: لا يمكن أن أبحر من ميناء بيروت دون أن أمر على تلك الصخرة العجيبة.
0: قال لك الحاج رفيق، ليتك تقيم معنا دائما. لماذا لا تبني بيتا هنا أو في أي ميناء آخر؟
1: بيتي هو هذه السفينة،
0: إنها للسفر وليست للحياة.
1: الحياة يا بني رحلة سفر. كان أحد الصالحين قديما يعيش بلا مأوى وينام في العراء. رغم وفرة ماله وصحته قال له الناس، لماذا لا تبني بيتا؟ فأجابهم، إنما الحياة الدنيا جسر يعبر بنا إلى الآخرة. هل يبني العاقل بيته فوق جسر؟
0: هذا الرجل يفعل عكس ما كان يفعله قارون.
1: نعم، بالمناسبة أين توقفنا في قصة قارون؟
0: عندما استدعاه الفرعون إلى قصره وحكى له عن دعوة سيدنا موسى إلى رب العالمين، وقال لهم قارون إن ابن عمه ساحر كذاب.
2: أين باقي السحرة؟
3: يا مولاي، لقد وعدتنا بالأجر إن كنا نحن الغالبين.
2: نعم، وعدتكم، والفرعون الإله لا يخلف وعده أبدا.
4: نعرف هذا ونثق بكلامك يا مولاي.
5: ما المشكلة إذن؟
3: المشكلة في باقي السحرة.
4: يحتاجون إلى جانب من الأجر عند الاتفاق كما هي العادة.
2: ادفع لهم يا هامان نصف الأجر مقدما. ما المشكلة؟
5: إنهم 10,000 ساحر، ليس لدينا الآن ما يكفي لدفع أجورهم.
2: والعمل، كيف نتصرف؟
5: أنا لست أدري.
2: ابعث إلى قارون وأتني به فورا. أيها السحرة اطمئنوا وقولوا لزملائكم إن الأجر سيدفع قبل الفجر.
6: ما الذي يجري هنا؟ لماذا توقف الموكب؟ إنني متعجل.
7: معذرة يا سيدي، ولكني أنفذ أمر الفرعون.
6: أمر الفرعون؟
7: نعم، أمرنا أن نحضرك إليه في الحال.
6: لست أفهم شيئا، هل تسمم الناس من الطعام الفاسد؟ أو سقطت البيوت الجديدة على رؤوس أصحابها؟
7: سيد قارون، ليس لدينا وقت، تفضل معنا.
6: حسنا، ليكن. هل تعرف سبب استدعاء الفرعون لي؟
7: لم يقل لي إلا أحضره في الحال.

0: يا قارون، ليس أمامنا وقت.
1: المبلغ كبير يا مولاي، 10,000 ساحر يريد كل منهم الكثير من الذهب.
0: ليس أمامي إلا أن أقبل.
2: يجب أن يشاهد الناس جميعهم هزيمة موسى وانتصار السحرة.
1: أعرف، ولكن تدبير كل هذا الذهب في ليلة واحدة.
0: اسمع يا قارون، أعرف أنك تملك المال، قل لي ماذا تريد في المقابل.
1: العفو يا مولاي، أنا خادمك المطيع.
0: أوجز يا قارون، ما طلبك هذه المرة؟
1: الأرض الواقعة غرب منف
0: كلها؟ الأرض الخصبة كلها؟
1: فكر يا مولاي في ضياع موسى وفضيحته أمام الناس، ألا يساوي ذلك قطعة من الأرض؟
3: انظر، لقد وصل السحرة.
4: سحرة من؟ عاش فرعون العظيم.
5: ترى من يفوز اليوم يا كارع، موسى أم سحرة فرعون؟
6: ما هذا السؤال يا حتحوت؟ بالتأكيد سيفوز السحرة،
5: إنهم مهرة، ولكن أليس محتملا أن يكون موسى على حق؟
6: أي حق؟ هذه مباراة في السحر.
7: الذرة النيلية من مزارع قارون، هلموا واشتروا.
5: وصل فرعون.
6: على يمينه هامان وعلى يساره قارون.
2: ابتسم يا مولاي، الناس جميعهم ينظرون إليك.
0: أخشى أن يخذلني السحرة
1: بعد كل ما أخذوه. اطمئن يا مولاي، اطمئن، وهنيئا لك بالنصر.
6: من كان يصدق؟
5: نعم، ابتلعت الحية كل حبال السحرة وعصيهم، وأبطلت خداعهم وكذبهم.
6: تتحدث كالمؤمنين بموسى يا حتحوت.
5: بل آمنت برب العالمين، رب موسى وهارون.
6: ويلك، اخف صوتك، لو سمعك السيد قارون صاحب الأرض لبطش بنا.
5: أنا لا أخاف إلا الله الذي يرزقني ويرزق قارون.
6: ألم ترى ما حدث للسحرة عندما خروا ساجدين؟
5: نعم، تعذبوا وكفروا عن ذنوبهم ليحسن الله ختامهم.
0: هل عاد السحرة إلى رجدهم؟
2: للأسف يا مولاي، يصرون على العناد.
0: عذبوهم أكثر.
2: لا يوجد أكثر مما نفعل، لقد قطعنا أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبناهم في جذوع النخل.
0: لا يكفي، اقتلوا أولادهم واستحيوا نساءهم، وافعلوا هذا بكل من يؤمن بموسى.
2: أمرك يا مولاي.
0: همام، أين قارون؟
8: سيدي، الفرعون جاء إلى هنا.
1: الفرعون بنفسه؟ أترى ماذا يريد؟
0: قارون، كيف حالك يا رجل؟
1: بخير يا مولاي، كنت أنوي الذهاب إليك في الحال.
0: لا عليك، اجلس أيها الصديق المخلص.
1: صديق مخلص؟ أشعر بقلق يا مولاي، ما سبب زيارتك الشريفة لي في قصري؟
0: يعجبني ذكاؤك، أريد منك طلبا لن يكلفك شيئا.
1: أمرك يا مولاي.
0: أعرف أنك أغنى رجل في البلاد وفي الدنيا بأسرها.
1: أنا ربيب فضلك ونعمتك.
0: بل هي ثمرة علمك واجتهادك.
1: ما المطلوب مني يا مولاي؟
0: شيء سهل للغاية، تمر في موكبك الذهبي
2: في أتم زينتك،
0: وحولك حراسك
2: وحملة مفاتيح الكنوز.
0: باختصار، نريدك أن تسير بين الناس في أبهى زينة.
1: لا أفهم شيئا، ما الذي يفيد مولاي في هذا؟
0: الناس لا تتكلم إلا عن انتصار موسى ومعجزاته، عن يده البيضاء والعصا التي تحولت إلى حية.
2: نريد أن نشغلهم بموضوع آخر حتى نستعد للقضاء على موسى وأعوانه.
0: ولا يوجد ما يشغل الناس ويثير اهتمامهم مثل سيرة الأغنياء وثرواتهم الطائلة.
1: فهمت، تريدني أن أكون حديث الناس.
0: أريد أن يروا مثالهم الأعلى قارون الغني وليس موسى الفقير، هل تمانع في ذلك؟
1: لا لا لا، إنني فقط يا مولاي أخشى من الحسد.
0: يكفيك ما أخذته من قبل.
8: تحركوا برفق، إياكم أن يسقط مفتاح واحد من الصناديق. سنحتاج إلى من يعاونهم.
1: لا بأس، هل من جديد؟
8: كبير البنائين السابق حتحوت.
1: لا تشغلني بالأمور التافهة، ماذا يريد؟
8: يقول إنه مريض بشدة ويوافق على بيع قصره بـ100 قطعة من الذهب.
1: كان هذا العرض منذ يومين، الآن اعرض عليه 50 قطعة لا أكثر. لماذا تقف هكذا؟
8: لا أدري هل أخبرك أم لا.
1: تكلم على الفور.
8: مجموعة من الرجال يدل مظهرهم على الفقر الشديد.
1: ولماذا لم تطردهم؟
8: يقولون إنهم من قوم موسى ولديهم رسالة هامة.
1: أخيرا احتاجني موسى وعرف أهميتي، لماذا لم يزرني بنفسه كما فعل الفرعون؟
8: لا أدري، سأذهب لأطردهم.
1: انتظر، سأستقبلهم. هل جئتم من عند موسى؟
9: نعم، نحن جميعا من المؤمنين بنبي الله الكريم موسى عليه السلام.
1: ألم يجد رسلا غيركم ليبعثهم إلي؟ أنتم تتحدثون إلى قارون.
10: إن التواضع يؤدي إلى رقة القلب وحساسية المشاعر، وليس في الفرح الزائد غير قسوة الاغترار.
1: ماذا تعني أيها الرجل؟
10: نحن ننصحك بألا تغتر بمالك أو تفرح بثرائك وكنوزك.
1: هل انتهيتما من الكلام؟
9: لا، نريد أن نقدم لك خير الدنيا والآخرة.
1: كيف؟
9: تحسن إلى الفقراء كما أحسن الله إليك.
1: أتريدون مني أن أرتدي الملابس البالية مثلكم وأهمل أرضي وتجارتي وأعمالي؟
9: نحن لا ندعوك لنسيان الدنيا، وإنما نذكرك فحسب أن الدنيا لا تستمر إلى الأبد.
10: نعم، ستعود يوما إلى الله فيحاسبك.
1: إن وقتي ثمين، ماذا تريدون قوله لي؟
9: نريد أن نقول لك ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة،
10: وكف عن الفساد في الأرض.
1: الفساد؟
10: إن الله هو الذي منحك الثراء، فلا تفسد الأرض بمالك.
1: تقولون لي إن الله هو الذي منحني ما أمتلكه؟ تنسون ذكائي وقدرتي وعلمي؟ لقد صنعت مالي بذكائي، جمعت كنوزي بقدرتي، وبلغت ما بلغته من الثراء بعلمي، بعقلي وتدبيري. إن علمي هو الذي أعطاني المال وليس الله.
11: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.
10: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: هل تجدون مجنونا أمامكم؟ لقد استمعت إلى اشترائكم ولن أستمع إليه بعد الآن. انصرفوا، انصرفوا على الفور أيها الحمقى، انصرفوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. صدق الله العظيم. خرج قومه وهم يحسون بالأسف والحزن. أدركوا أن قارون قد خلط بين أسباب الرزق وجوهر ثماره.
12: معذرة، لا أفهم.
2: إن اجتهاد الإنسان سبب من الأسباب التي تؤدي إلى حديقة الرزق، لكن ثمار الحديقة ليست سوى منحة من الله.
12: نعم، أدركت الآن.
2: ولكن قارون لم يكن قادراً على إدراك هذه الحقيقة التي يدركها صبي صغير. لقد ذهب عقله من الغرور، فلم يعد ينصت إلى صوت العقل، ولا عاد قابلاً للنصيحة.
12: وماذا جرى بعد ذلك؟
2: إنها رائحة الشواء. لقد أعد لؤلؤ طعام الغداء. هيا، إنني أتضور جوعاً.
12: وأنا أيضاً، ولكنك ستكمل لي قصة قارون فيما بعد.
2: نعم نعم، إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم

0: الشيخ سعيد محمد نور. هو الشيخ سعيد محمد نور قارئ قرآن بطريقة الأسلوب المؤثر. هو سوداني الأصل، عاش في مصر، له قراءات مسجلة في إذاعة جدة وإذاعة الكويت، كان في جامع الخازندار في حي شبرا بمدينة القاهرة بمصر العربية. وكان هذا الرجل يقرأ القرآن الكريم بطريقة غريبة، كلها شجن تستدر الدموع من العيون. وقد كان يعيش عيشة بسيطة في شبرا، أما هوايته الوحيدة فكان سماع الأسطوانات القليلة الباقية للشيخ محمود البربري. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى

0: عشية.
1: صدق الله العلي العظيم. وقبل 50 عاما قصد الشيخ سعيد محمد نور الديار الحجازية لإداء فريضة الحج، وقبل أن تحط الباخر التي تقله رصيف ميناء جدة وصلت أخبار وصوله إذاعة جدة، وهي أول إذاعة سعودية، فكان لها النصيب الأكبر في تسجيل قراءات له، فقد قام بتسجيل سورة مريم وطه والحديد والتكوير على أشرطة سلك قبل ظهور الأشرطة المعروفة، ولاقت تلك التسجيلات استحسان الكثيرين من المسلمين، حتى أن المديرية العامة للإذاعة آنذاك كانت تسجل آلاف النسخ من تلك التسجيلات وتقدمها لضيوف الرحمن من الوزراء والرؤساء والإذاعات الإسلامية، وكان الملك عبد العزيز من أشد المعجبين بتلك التلاوة، فعرض عليه البقاء في الديار المقدسة، لكن الشيخ سعيد اعتذر لظروف خاصة، لكن محبة السعوديين للشيخ لا تزال باقية في قلوب الكثيرين منذ 50 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العلي العظيم. أما عن وجود الشيخ سعيد محمد نور في مصر فلم يعرف عنه أبدا أنه حدد أجرا له، وهو يتناول الأجر الذي يدفعه صاحب المكان دون نقاش. وتتأهب لصوت الشيخ محافظات بأكملها، وعلى رأسها جميعا محافظة المنوفية. ولعل السبب يرجع إلى أن أغلب سكان شبرا حي الشيخ سعيد من قرى المنوفية، وقد قرأ الشيخ مع أبرز المشايخ من أمثال الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. وقد هاجر الشيخ سعيد نور من مصر واستقر في الكويت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وسجلت إذاعة الكويت للقرآن الكريم بصوت الشيخ سعيد، وتذيع له مرة كل أسبوع في فترة الفجر. وقضى الشيخ سعيد بقية حياته في الكويت حتى اختاره الله لجواره في منتصف الثمانينيات، ولكنه ترك ثروة روحية بتسجيلاته للقرآن الكريم، ولكن لسوء الحظ كانت أشرطته من ضمن الأشرطة التي اختفت من أرشيف الإذاعة خلال فترة حرب الخليج الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولا.

0: الله.
1: صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمد سعيد نور صاحب أسلوب منفرد في التلاوة، مغلف بالشجن العميق، روى عنه معاصروه الكثير، وحكى عنه أن سائقي ترام شارع شبرا كان يتوقفون عند سماعهم لصوت الشيخ سعيد واستجابة للركاب أيضا. وبالرغم أن الرجل لم يقرأ في الإذاعة إلا مرة واحدة، إلا أنه يتمتع بشهرة تفوق شهرة بعض قراء الإذاعة. وسر شهرة الشيخ سعيد أنه يقرأ القرآن الكريم بطريقة تختلف عن الطريقة المعروفة وطريقة القراءات، وأن أكثر محطة تذيع له هي محطة إذاعة القرآن الكريم في السعودية.

توفي الشيخ سعيد في الكويت منتصف الثمانينات، وبعد وفاة الشيخ بعث أبنائه بأكثر من 100 تسجيل للشيخ سعيد لإذاعة جدة، وتم إدراجها ضمن القراءات المذاعة، وكانت تلك التلاوات تم تسجيلها من داخل جامع الخزنة دار بمصر، وتاريخ تسجيلها

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: حجة الوداع.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في السنة العاشرة للهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ودعا فيها المسلمين، حيث أهل ذو القعدة، فأذن صلى الله عليه وسلم في الناس بالحج وأخذ يتجهز له، فأخذ الناس يتجهزون ويفدون على المدينة من كل صوب حتى اجتمع بها 90,000. فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه أزواجه وأهل بيته وعامة المهاجرين والأنصار وكثير من قبائل العرب وأخلاط الناس، وساق من الهدي 100 بدنة. فلما وصل إلى ذي الحليفة لبس لباس الإحرام وأحرم بالحج والعمرة، ثم لبى وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فصاح الناس يلبون عن يمينه وشماله ومن بين يديه ومن خلفه، ثم انطلق ذلك الحشد الكبير نحو مكة، وانطلقت أصواتهم تعج بالتلبية وتهل بالتوحيد. فلما وصلوا إليها دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا، فلما رأى البيت رفع يديه ثم قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. ولما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد بدأ بالطواف حول البيت، فطاف على راحلته 7، فلما انتهى صلى 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم شرب من ماء زمزم، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 على راحلته. وفي 8 من ذي الحجة توجه إلى منى فبات بها، فلما أصبح صلى بها الصبح، ثم سار إلى عرفة حين طلعت الشمس.
0: خطبة الوداع. فلما صار صلى الله عليه وسلم في بطن عرفة وقف على راحلته، ثم خطب في الناس خطبته الجامعة الشريفة التي بيّن فيها أسس الدين وفروعه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة إلى اقتراب أجله فقال: أيها الناس، اسمعوا مني، أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس، أتدرون في أي شهر أنتم، وفي أي يوم أنتم، وفي أي بلد أنتم؟ فقالوا: في يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، إلى آخر الخطبة. مناسك الحج.
1: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته أمر بلالا فأذن للصلاة، وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم، وظل يدعو ويستغفر حتى غابت الشمس، ثم أفاض من عرفات إلى المزدلفة حيث جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات بها. فلما أصبح صلى بالناس صلاة الفجر، فلما طلعت الشمس عاد إلى منى ورمى الجمرات التي كان قد جمعها من المزدلفة، ثم نحر الهدي وأحل من إحرامه، فحلق رأسه وقص أظافره وتعطر ولبس ثيابه، واستمر يرمي الجمار 3 أيام، ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع وأمر الناس بالرحيل وتوجه إلى المدينة.
0: إلى الرفيق الأعلى.

0: عزيزي المستمع، كان كل شيء بعد حجة الوداع يوحي بدنو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حياته قد أوشكت على الزوال. فلما أنزل الله عز وجل قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فهم من هذه الآية أن رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مرتقب الوقوع في كل وقت. إعداد جيش أسامة.
1: لم يمكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية سوى 81 يوما، لم ينزل عليه بعدها حلال ولا حرام، وقد مرت هذه الفترة هادئة لم يشغله فيها من أمور المسلمين أمر ذو بال، إلا ما كان من إعداد جيش أسامة ليسير إلى الشام. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد جيش كبير، وأمر عليه أسامة بن زيد، وكان لم يتجاوز بعد 17 من عمره، وذلك لإرهاب دولة الروم وإعادة الثقة إلى قلوب العرب القريبين من دولة الروم. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على رأس هذا الجيش لكي يثأر لمقتل والده زيد في معركة مؤتة التي انسحب منها جيش المسلمين بسبب كثرة عدد عدوهم وقلة عددهم. لقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تأهب الجيش للخروج لملاقاة عدوه، وجعل المرض يشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شغل الناس بأمر نبيهم عن أمر الجيش.

0: تمريضه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة.
1: أعزائنا المستمعين، لما اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يسأل أزواجه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا بعد غد؟ وذلك استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها، فأذن له بالانتقال إلى بيت عائشة وقضى عندها آخر أسبوع من حياته صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ الأدعية والمعوذات التي حفظتها عنه صلى الله عليه وسلم، ثم تنفث على نفسه وتمسح بيده الشريفة رجاء البركة. لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يصلي بالمسلمين كلما حضرت الصلاة وأن يعظهم. وحضرت الصلاة ذات يوم وقد اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صبوا علي 7 قرب من آباء.

أبو بكر وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صحبة وإخاء إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده. ولما اشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعه من الخروج، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجعل أبو بكر يصلي بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر، فيسره ما يراه من اجتماعهم وألفتهم، فكان هذا المنظر الحبيب إلى نفسه صلى الله عليه وسلم آخر منظر وقعت عليه عينه. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: الله هو الاسم الرباني الذي وصف الله سبحانه وتعالى ذاته العلية، فقال عز من قائل في سورة الأعراف:
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله سبحانه وتعالى واجب الوجود،

0: والاسم الأعظم، وهو الاسم الجامع لكل صفات الجمال والجلال والكمال.
1: إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى، ويدل على قدرته وعظمته، ونرى آيات الله في أنفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود.
0: وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذا الكون بقدرته، وسن قوانينه الطبيعية، فالخلق الإبداعي هو التفسير الوحيد الذي يوضح لنا سر هذا الوجود، ويوفق بين ظواهره المختلفة في جميع العلوم.

0: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا الله.
0: اللهم أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.
1: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.

إلهي نور بالعلم قلبي، واستعمل بطاعتك بدني، واشغل بالاعتبار فكري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن، حتى لا يكون له علي سلطان. إلهي إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك، ما كان لك منها فاغفر، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغنني بفضلك، إنك واسع المغفرة يا الله.

0: سبحانك يا الله، تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير.
1: سبحانك يا رحيم، تعاليت يا كريم، أجرنا من النار يا مجير.
0: سبحانك يا قدوس، تعاليت يا سلام، أجرنا من النار يا مجير.
1: سبحانك يا عزيز، تعاليت يا جبار، أجرنا من النار يا مجير.
0: سبحانك يا وهاب، تعاليت يا تواب، أجرنا من النار يا مجير.
1: يا الله، يا معين يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله.

0: روى عبد الله بن مسعود فقال: سألت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أي عمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. فقلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الأكارم، مع أجمل تحياتنا نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر فيها إحدى الصور التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل. البئر في المأثورات الشعبية.

أعزائي المستمعين، البئر احتلت مكانة مهمة في حياة الإنسان باعتبارها مصدرا مهم من مصادر المياه، سواء في المناطق الشحيحة بمياهها أو المناطق الوفيرة بها. ورد ذكر البئر في القرآن الكريم في عدة مواضيع. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، صدق الله العظيم. كما أن هناك ذكرا للبئر في السنة النبوية الشريفة، حيث اعتبرها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ملكا عاما مشتركا بين الناس، شأنها في ذلك شأن الكلاء والنار.

وقد عرفت بلاد ما بين النهرين الغنية بمياهها السطحية نوعين من الآبار، آبار عامة وآبار خاصة. ولا تخلو معظم البيوت القديمة في بغداد والمدن العراقية الأخرى من البئر أو بئرين يتم سحب المياه منها لأغراض الغسيل والتنظيف. لقد كان لهذه المكانة التي احتلتها البئر دورها في سيرورة البئر كمضيف رئيسي وثانوي في الكثير من مظاهر التراث الشعبي العراقي. يقال للبئر بير باللهجة العامية، وجمعها بيار وبيارة كما ورد في معجم اللغة العامية البغدادية. ويقال أيضا طماس بير، وهو رجل ينزل إلى قعر البير فيخرج ما كان قد سقط فيه من أمتعة الدار أو بعض الصبيان أو الحيوان. هناك أعزائي المستمعين لدى العامة في الماضي مقاييس متعارف عليها لتحديد عمق البئر وقياس مستوى الماء فيها، منها الولقامة وهي المسافة بين قدمي الرجل ورأسه، وكان هذا المقياس يستعمل لتحديد عمق البئر، فيقال إن عمق البئر الفلانية هو جامتين أو 3 جامات، وقد تكون المسافة أكثر من جامة بقليل فيقال عنها جامة ورفعة إيد. وكان يعتقد أعزائي المستمعين أن أصلح الأوقات لحفر الآبار هو عندما يكون القمر في برج السرطان أو الأسد أو العقرب أو الدلو أو الحوت. ويشير مفسرو الأحلام أن رؤية البئر في المنام تشير إلى مال أو علم أو تزوج أو سجن أو مكر أو خديعة، وأن رؤية شخص ما في المنام أنه يشرب من بئر قرية فإنه سيتزوج من إحدى بناتها. في العقائد الشعبية أن كل موضع يسكن فيه واحد أو أكثر من واحد من الجن، ومن بين هذه المواضع الآبار والقبور والخرائب. من المعتقدات الشعبية في منطقة الكاظمية ببغداد يعرف بشموع محمد الجواد، حيث تجلب النساء الشموع لتوقدها على بئر كبيرة مسيجة تقع بالقرب من معمل فتاح باشا للنسيج في منطقة الكاظمية، وتسمى هذه البئر بئر الإمام محمد الجواد. ما تزال النسوة إلى يومنا هذا يأتين إلى هذا البئر مع أطفالهن ويوقدن الشموع عند سياجها ويقدمن النذور.

ومن بين المعتقدات لدى العامة أيام زمان أعزائي المستمعين أن تأتي المرأة العاقر إلى إحدى الآبار وتأخذ من مائها وتغتسل به فيزول عنها العقم. والبئر المدمية هي البئر التي يلقى فيها بجثة أحد القتلى. من المعتقدات أيضا لدى العوام أن التي تشرب من ماء بئر الجنيد وهي بئر تقع في مقبرة الجنيد في بغداد فإن العقم يزول عنها أيضا، وإذا كانت لا تلد إناثا فإنها ستلد الذكور، ولا يصح ذلك إلا في يوم الأربعاء. من المعتقدات الشائعة أيضا في مدينة الموصل أنه إذا سقط أحد أسنان الطفل اللبنية فإنها ترمى من قبل الطفل في أحد الأبيار، حيث يردد قائلا يا بير أخذي سن الحمار وأعطيني سن الغزال. وهذا على خلاف ما يتعامل الناس به في مدن أخرى من العراق، إذ يرمي الأطفال أسنانهم اللبنية باتجاه الشمس ويقولون أيضا يا شمس أخذي سن الحمار وأعطيني سن الغزال. الكثير من الناس أعزائي المستمعين يعتقدون أن البئر غير المشمسة أي التي لا تصل إليها الشمس تصلح مياهها لعلاج بعض الأمراض الجلدية والنفسية كالخرعة والوسواس والخوف.

ما زلنا معكم أعزائي المستمعين وحلقة هذا اليوم عن البئر. في مدينة الحلة وعند قبر النبي أيوب عليه السلام توجد بئر كبيرة جدا، يأخذ الزائرون منها المياه في أوعية ثم يستخدمونها عند عودتهم للعلاج من بعض الأمراض كالجذام والأمراض الجلدية الأخرى، حيث من المعروف تاريخيا أن النبي أيوب عليه السلام امتحنه الله بداء الجرب لمدة طويلة وأصبح بذلك مثالا للصبر والتقوى. أعزائي المستمعين، النسوة اعتادت قديما أن يغسلن الرز قبل طبخه بماء البئر، ذلك اعتقادا منهن أن ماء البئر يعطي للرز طعما ومذاقا طيبا. وقد استخدم البئر قديما كوسيلة من وسائل التبريد في فصل الصيف، حيث يتم إنزال سلة أو زنبيل يحتوي على عدد من جرار الماء إلى قعر البئر، وبعد مدة يتم إخراجها وقد برد ما فيها. بالطريقة نفسها يتم تبريد الفواكه وخاصة الرقي والبطيخ وغيرها. ورد ذكر البئر في عدد من الأغاني الشعبية، من بينها يا حافر البير لتعمق مساحيها، خاف الفلك يندار وانت التقع بيها. وهنالك أيضا أغنية أخرى تقول من البير لو ما يشربت. وهناك أيضا عدد من الأمثال الشعبية التي يرد فيها ذكر البئر، من بينها بير تشرب من المي للذب يحجاره، وهو يضرب للحث على الاعتراف بالجميل وعدم نكران الصنيع الجميل. مي بير وخبز شعير شلون يصير التدبير، وهذا المثل يروى للحث على الاقتصاد. وأخيرا هنالك مثل يقول المخبل إذا بحجارة بير 40 عاقل ما يقدر يطلعها، وهذا المثل يضرب للدلالة على القوة الحسية التي لدى المجنون. كما أن هناك الكثير من الكنايات التي يستعملها العامة والتي تتضمن مفردة البير، ومنها يحفر البير ببرة، وهو كناية عن الصبر وطول البال للوصول إلى الغاية المرجوة.

وبهذا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج صور من التراث، على أمل أن نلتقي بكم، لكم أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي